اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: فرصتك ما تعلمني.
1: عشت والله عشت، يعطيك العافيه.

0: باب له أسرار
1: سايب في البحر سفلي
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
2: القلب باطل وضار
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر للجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم باتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع على مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان التواصل مع برامجنا أيضا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول التردد 99.4، الكويت 102.4، البصرة التردد 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو احييكم عبد السلام جاد الله. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى ان تكونوا جميعا في احسن حال واهدى ابال. وبنبدا اليوم احنا بنتكلم عن الحب كثيرا، بنتكلم عن العاطفة كثيرا، خاصة عاطفة الحب. والحب طبعا في تصديق وفي تكذيب، يعني لما بيخطب العريس يعني ما بيخليش شيء يعني سمات حلوة إلا يحطها في حاله يعني، والعروس كذلك كل الصفات الحميدة والجميلة إلى آخره. بعد الزواج بفترة نسبية مرات يعني شهور ومرات سنين، لما تبدأ المشاعر الحقيقية تظهر ويتبين أنه في كثير من المشاعر كانت كاذبة أو مش صحيحة أو مبالغ فيها يعني. لذلك دائما بتتحول المسائل في كثير من الأحيان إلى أنه هذه العلاقة الجميلة الرومانسية الحلوة أو العاطفية الراقية الرائعة فيها كثير من الكذب أو من المزاودات أو من المبالغات أو في إخفاء حاجات كثيرة يعني دون البوح بها. هذا ما لخصته هذه الأغنية، أغنية الاستهلال لملحم بركات.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. الكذب في حياتنا موجود يعني موجود يعني لو يعني حابب تسمع أحلى كلام يعني أجمل كلام وأروع كلام من شخص حابب لما يتكلم عن نفسه هتسمع كلام درر شيء رائع. خليه بس يتكلم عن نفسه. فالصدق نسبي جدا جدا, صدق صعب ومر لا يحتمله إلا الشجعان والكبار اللي يستطيعون الوقوف بثبات وجرأة أمام أخطائهم وأمام عيوبهم. لكن يعني الشخصيات شوي اللي بتعاني من شوية حاجات تخفي الكثير وتظهر القليل من الحقائق طبعا. والأغنية بما أنها وعاء لثقافة الإنسان أو لطبائع الإنسان أو لتكوين الإنسان, أحلام وآمال وخيبات وأشياء, فتجد أنه بيطغى عليها الكذب نسبيا أو المبالغة. لذلك تجد في الشعر العربي من أغراض الشعر المدح في مبالغة, تجد في يعني في مبالغة مش صحيح يعني. ولذلك قيل أعذب الشعر أكذبه أو أكذب الشعر أعذبه. طيب بلاش أطول عليكم, نسمع صباح بيقولوا لي توبي, طلبها جمال محمد من عمان.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عبد المؤمن القدسي طلب عبد الكريم عبد القادر في أغنية محال، بس عبد الكريم موجود في حلقة اليوم. اللي طلب عبد الكريم سعاد طلبت أغنية هذه حياتي لعبد الكريم عبد القادر، فممكن تغير عبد المؤمن القدسي أو تنضم إلى سعاد وتسمع ما طلبت لعبد الكريم. أبو هيثم طلب أيام اللولو سميرة توفيق. حنان من أمس كانت طالبة أول وآخر حبيب لبليغ حمدي على العود، بالأمس نزلنا الأغنية، أخذت وقت في التنزيل وصار التنزيل متأخر أصلا، فخليناها لليوم إن شاء الله حنان تكون متابعة. حسين فاعوري من الأردن طلب اغنم زمانك وما حددش لمين، غناها عوض الدوخي، غناها فيصل علوي، غناها كثير، أنا اخترت فيصل علوي، إن شاء الله تعجبك يا حسين فاعوري من الأردن. أحمد الحديثي طلب إجري إجري لعبد الوهاب. أبو مثايل طلب خيوه لسعدون جابر. مازن طلب حب العزيز الربع بقرش عبد العزيز محمود. أم حمد طلبت رباب على ذوقنا، اخترت جبرني الشوق. عيسى صليطي طلب هلا بالأمانة حمد سنان. عادل ببشيط طلب إن شاء الله ما بشي فيروز. سعاد طلبت هذه حياتي عبد الكريم عبد القادر. فاطمة الوهيبي طلبت ليل الليالي لعبد اللطيف التلباني. أبو سعد طلب أيها الساقي لسليمة مراد. العموري حسام طلب يا ويلي من حبه لفريد الأطرش. عبد الله أحمد مسعد طلب تخصمني حبة عزيزة جلال. علي وجداد طلب أنا يا طير ضيعني نصيبي لفؤاد سالم. أنا بس قلت لك عن حاجات كثير، لما بتعمل حاجة صح يا علي وجدات. كاتب ضيعني بالضاد، ضيعني يا أنا يا طير ضيعني نصيب. يا سلام عليك، مهتم في اللغة ومهتم في حرف الضاد، لأن لغتنا هي لغة الضاد. مش كاتب مثلا أنا يا طير ضيعني نصيبي كما يعني هو معتاد، لا أنا يا طير ضيعني. خلص بس بحسب لك كم صح في أجوبتك اللي كانوا غلط، حوالي 5 أو 10 ممكن. وين وصلنا؟ طيب نسمع الآن سميرة توفيق في أيام اللولو، طلبها أبو هيثم.

أيام اللولو أغنية من كلمات وألحان الملحن اللبناني إلي شويري اللي بغني يا بلح زغلولي، ألحانه برضو، هو ملحن ومطرب لبناني، هو اللي أنتج وألحن وألف ولحن وأنتج أغنية أيام اللولو سنة 1986 عن قصة إنسان غني تتغير أحواله فيبتعد عنه الناس. تسببت في خلاف فني بين صانعها ومطرباتها أو مطربتيها. كتب إلي شويري الأغنية ولحنها خصيصا للفنانة صباح. سمعت الفنانة سميرة توفيق الأغنية صدفة بمنزل الملحن فطلبت أخذها، ورغم رفضه لكونه وعد صباح بها، وكانت وقتها صباح مسافرة، غنتها سميرة على المسرح قبل إصدارها رسميا، وبالتالي زعلت صباح. سبقت صباح طبعا بتسجيل الأغنية في الاستوديو، وهذا أدى إلى وقوع خلاف فني بين الثلاثي، بين الملحن، بين إلي شويري وصباح وسميرة توفيق، وبقيت الأغنية مرتبطة بالشحرورة كأحد أبرز أعمالها الخالدة. فاليوم أنتوا سمعتوها بصوت سميرة توفيق، لأن صباح كانت موجودة في حلقة اليوم بالأغنية اللي أعجبت أحمد الحديثي، وبيقول بيقول خرافي هذا لحن أغنية بيقولوا لي توب. هي الأغنية اسمها عاش أو غلبانة، اسمها عاش أو غلبانة، كلمات أحمد حمزة محمد حمزة والحان بليغ حمدي، كلمات محمد حمزة والحان بليغ حمدي. ومحمد حمزة وبليغ حمدي عملوا ثنائي كثير في أغاني لعبد الحليم، زي أي دمعة حزن، زي موعود، زي الهوى، مداح الأمر. محمد حمزة كثير عمل، محمد حمزة وبليغ حمدي. في علي خاطر النجادي يقول تأخرت عليكم على غير العادة، هل يمكنني طلب أغنية؟ يمكنك إذا سمح الوقت، لأن أصبح لدينا الآن عدد كبير من الأغنيات، لكن سأكتب ما تطلبه يا علي خاطر النجادي. علي خاطر النجادي تفضل بطلب أغنيتك، بسجلها إذا سمح الوقت إن شاء الله نبثها. نسمع بليغ على العود، وهذا ما طلبته حنان من أمس، إن شاء الله حنان بس تكون متابعة، طلبت أول وآخر حبيب بليغ حمدي على العود.

قريب وتبك أقول يغيب ويحكوا عنك يحكوا عنك.

Did we delight أقول يجيب ويحكوا عنك يحكوا عنك كلام غريب واسمع أستغرب

المعذره ودنا اللي هي الاغنيه مدتها 30 دقيقه او 37 دقيقه يا حنان، ولكن اعذرينا موعد كلمه في اغنيه ازف، وان شاء الله تكون استمعتي يا حنان. اليوم الاغنيه اللي فيها الكلمه لوديع الصافي، نسمع الاغنيه نتوقف عند الكلمه.

هاي هاي هاي هاي محلى بس ليلى من الطي هاي هاي هاي هاي زينة يا شيخ المعمر جي هاي هاي هاي هاي

وشي بنية تعقد زنارة تقعد تغزل عاتبتها بدنا نعمل

وشبنيات تعقد زنارة وتقعد تغزل عاتبتها. سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة اللي هي. وسألنا الحلو شو بتطلب؟

0: وعم مريم علم العمار وعم مريم
1: علم العمار وعلي حارتنا يا رب عمر لي شيء ودولار الحمر بيدنا يا رب
0: وعمر

0: عصفور بورد بتفاح برمان تحلى حمار وتضوي قمار وعمي يا معلم العمار وعمي
1: يا معلم العمار وعمي
2: دبرنا قبل تشارين دبرنا قبل تشارين. هذه الأغنية طبعا هي في أوريت طويل وفأحساس هي مفروض في تسجيل الأغنية لوحدها ولكن الأغنية ضمن الأوريت فتوضعت طلبت من فيصل فتصرف يعني شال هي عمر يا معلم العمار وعمر حارتنا إلى آخره عمر لك شي أوضة ودار بتعمر دنيتنا يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين. كلمة تشارين ماذا تعني في الأغنية؟ نسمعها كمان مرة.
0: يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين
2: يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين. كلمة تشارين ماذا تعني في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ووصلنا إلى فيصل علوي اللي طلبه حسين فاعوري طلب أغنية اغنم زمانك. إن شاء الله حسين فاعوري بالأردن متابع وسامع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. هذه الأغنية على فن الصوت، غناها عوض الدوخي، غناها فنانون كثر، غناها فيصل علوي. مستمرين معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.

عمار العمارين دبرنا قبل تشارين. تشارين ما الكلمة، ما المقصود بها في اللهجة اللبنانية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ووصلنا لطلب أحمد الحديثي، طلب إجري إجري عبد الوهاب.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال ويوم ثلاثاء رائع إن شاء الله. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين، يا عمار العمارين،
0: يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين. كلمة تشارين في الأغنية ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع خيو لسعدون جابر طلبها بمثايل من عمان.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وفي المستمع الكريم عبد المؤمن القدسي غير إلى طلب بيض الأماني، إليت بيض الأماني للفنان المرحوم محمد أبو نصار، وطلب تكون أغنية الختام إن شاء الله يا عبد المؤمن. في محمد حسن بيقول الظاهر بيسأل عن قصيدة أيها الساقي، هي موشح، هي قصيدة للشاعر حافظ الشيرازي في القرن الرابع عشر، فبيقول ألم تغنيها أسمهان أو فنانة ليلى مراد؟ لا، هي غنتها سليمة مراد الفنانة العراقية الكبيرة زوجة ناظم الغزالي. وبعدين بيقول صباح السعادة وراحة البال، هذه الأغنية تنفع من النوادر، بيقصد أغنية بليغ حمدي، لما يعني بغني بليغ حمدي أول وآخر حبيب على العود اللي طلبتها حنان، طلبتها حنان أمس يا محمد. وأنا يعني آخر حلقات البرنامج قبل ما يبدأ شهر ثمانية، يعني آخر حلقات البرنامج يوم الخميس، إحنا النوادر بنقدمها يوم الأحد، فما ينفع، أنا مسافر وبعدين البرنامج بيتوقف لمدة شهر، فإلى أن أعود يعني مثلا إن شاء الله، يعني فلازم نذيعها قبل يوم الخميس أو قبل يعني آخر حلقة، لهذا السبب أدعناها في هذا اليوم مش في نوادر. شوفي كمان أسئلة في المرسلة سندس الشبلي، تقول المقصود بسؤال اليوم هي بتجاوب، سندس بتجاوب إن شاء الله يا سندس. طيب خلينا نسمع حب العزيز الربع بقرش لعبد العزيز محمود اللي طلبها مازن، إن شاء الله مازن يكون متاعه، بس نسمع قبلها كلمة في أغنية.
1: دبرنا قبل تشارين،
0: تشارين ما المقصود بها، ونسمع طلب مازن حب العزيز الربع بقرش لعبد العزيز محمود.

0: إلهام في خطر تعالوا.
1: طربيات عبر أثير صوت الخليج هي أغنية سينمائية يعني أغنية في فيلم. في أحمد الحديثي بيقول ياريت نعرف ما هي قصة الكاتب مع هذه الأغنية، بيقصد أيام اللولو. أنا ذكرت القصة، يبدو أنت ما كنت متابع يا أحمد. الكاتب اللي هو إلي شويري، الملحن والمطرب اللبناني إلي شويري، وعمل مع فيروز، عمل مع الرحابنة، مسرحيات الرحابنة، في بعض مسرحيات الرحابنة، وهو ملحن ومطرب، وهو اللي لحن بيسمعوه بغني له مجموعة أغاني من ضمنها يا بلح زغلولي. هو لحن الأغنية لصباح، وصباح سافرت الظاهر يعني أو ما كانتش موجودة في لبنان، زارته في البيت أو في زارته سميرة توفيق وسمعت الأغنية في بيته، فسمعتها منه يعني، كان بلحنها أو كان بلحنها أو يمكن قالها إنه سمعك شيء عملته للصباح، سمعتها عجبتها جدا وأصرت تغنيها رغم إنه حاول بقدر المستطاع إنه يعني يمنعها، لكن فاجأت الناس على المسرح بأنها غنتها دون إذن يعني. رجعت صباح وعرفت بالموضوع زي اللي تصار فيه مشكلة، المهم تصالحوا بعدين وتسامحوا يعني. هذه قصتها باختصار، قصة إذا سؤالك عن أغنية أيام اللولو. سمعنا كلمة في أغنية؟ طيب للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
2: يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين،
1: يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين. تشارين سعاد بدأت التهجئة، تشين تشارين، هو جمع تشرين، تشرين شهر تشرين، شهر تشرين أول تشرين ثاني، لأنه شهر تشرين أول تشرين ثاني في بلاد الشام هو شهور المطر وبيدخل المطر يعني. يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين، يعني قبل ما تشرين أول تشرين ثاني يدخلوا علينا، فيدخل علينا المطر، فبنكون بنينا خلصنا بناء يعني أو خلص بناء قبل تشارين، قبل المطر، قبل موسم المطر. هذا هو المقصود بال محمد حسن، لا هذا أحمد الحديثي بيسأل عن قصة إجري إجري. هذه كانت في فيلم، وكان عبد العزيز، كان حسين السيد حاب يمثل، كان وسيم حسين السيد هو، فكان حاب يكون ممثل يعني، فكانوا بيفكروا في أغنية إجري إجري، عايزين حد يكتب الكلام، هو مستعجل رايح لحبيبته أو يعني في القصة في الفيلم يعني، فمحتاجين كلمات أغنية وهو في القطار رايح مستعجل لآخره، فأخبروا عبد الوهاب أنه في هذا حسين السيد شاعر، فقالوا تكتب لي كلام على الموضوع هذا، اكتب له إجري إجري وديني أو موصلني بالقطار، فعجبت عبد الوهاب، ومنها عبد الوهاب قال لحسين السيد خليك في الشعر وسيبك من التمثيل، فبقي في الشعر يكتب الشعر، لكنه مثل أكثر من فيلم في الأبيض والأسود اللي هو حسين السيد. هذا طيب وين رحنا الآن حتى ما ألخبطكم. الأجوبة طبعا تحية للمستمع الكريم اللي أرسل رسالة يعني بيعتذر أنه بيقول أنا كفيف البصر أكتب عن طريق الذكاء الاصطناعي، ألتمس العذر منكم وأتمنى أني ما أكون ثقيل عليكم، مقدم البرنامج لك كامل التقدير وعظيم الاحترام، كل البرنامج كل طاقم الإذاعة تقبلوا تقديري واحترامي. وكان هو طلب أغنية عزيزة جلال بتخاصمني حبة، واسمه عبد الله أحمد مسعد من اليمن من الضالع. حياك الله يا عبد الله، وتؤمر أمر حبيبي. نعود للأجوبة. مازن، تشارين هما شهرين، تشرين أول تشرين ثاني، أكتوبر ونوفمبر، اللي هم 10 و11 بالأرقام يعني 10 و11، اللي هم أسماء بالسرياني وأسماء وهم تشرين أول تشرين ثاني، فهذه موسم المطر في بلاد الشام بيدخل المطر يعني، فهو يعني يا عمار العمارين بيقول له ابني قبل التشرين، قبل تشارين، تشرين أول تشرين ثاني. طيب صحيح يا مازن. مين كمان؟ المستمع الكريم أبو فهد الراشد من الكويت، أعتقد تشارين المقصود بها تشرين، شهري تشرين أول تشرين ثاني، صح، أكتوبر ونوفمبر، بمعنى قبل دخول البرد الشديد، صح صح يا أبو فهد، يا أبا فهد الراشد من الكويت. أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة تشرين في اللهجة اللبنانية هي جمع كلمة تشرين، وتطلق تحديدا على شهري تشرين أول وتشرين ثاني أكتوبر، تشرين أول أكتوبر وتشرين ثاني نوفمبر، صح يا أبا هيثم، صح جميل. علي خاطر النجادي أرسل أبيات سأقرأها إن شاء الله. العموري حسام يقول الجواب تشرين في التقويم السرياني المستخدم في المشرق العربي، وهما تشرين الأول ويقابل شهر أكتوبر شهر 10، وتشرين الثاني ويقابل شهر نوفمبر شهر 11. صح يا العموري حسام، شكرا جزيلا حبيبي. في محمد الرميحي يقصد قبل شهر تشرين الأول والثاني، صح صح إن شاء الله عليكم. تشرين مقصود بها شهر أكتوبر أو نوفمبر، بالمعنى خلصني على بين هذول الشهر. هذا جواب أبو مثايل من سلطنة عمان، يعني خلصنا قبل البرد والمطر. في سندس الشبلي، سندس أم وسام، يا حياك الله يا أم وسام، أم وسام تقول السلام عليكم، المقصود بسؤال اليوم التشارين هي تشرين الأول والثاني، تكون شهر 10 و11 من السنة، صح معك صح. عادل ببشيت صباح الخير، إذا ممكن فيروز، طلب فيروز، يمكن البرد، أيوة البرد، بس التشارين هم شهر 10 وشهر 11. تشارين مين كمان؟ حنان، أنت سمعت طلبك يا حنان اليوم ولا زوغتي؟ إن شاء الله تكون سمعتي ما طلبتي. تقول هما شهر تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر، لذان يسبقان فصل الشتاء، وعبارة قبل تشارين تعني الاستعداد للبرد وإنجاز الأعمال قبل حلول الشتاء. شكرا لأغنية بليغ، شكرا يا حنان، الحمد لله أنك سمعتي. المقصود محمد حسن، المقصود تشرين الأول وتشرين الثاني والله أعلم، صح صح يا محمد. الحديثي أنا ذكرت موضوع إجري إجري أو إجري إجري. سعاد من الكويت، يمكن تشرين الأول والثاني، صح مش يمكن، أكيد يا سعاد. فاطمة الوهيبي، عبارة يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين، قبل تشرين، أي نداء شعبي أو تجاوز أدبي يحمل معنى طلب الحلول وإيجاد مخرج أو تدبير أمر عاجل قبل حلول شهري تشرين أكتوبر تشرين الأول وتشرين الثاني، وغالبا ما ترتبط ببدء المواسم الزراعية أو الاستعداد لفصل الشتاء، وهي مأخوذة من اللغة الآرامية السريانية الأصلية. شكرا يا فاطمة لوهيبي. كلمة تشرين هي جمع تشرين، والمقصود بها في الثقافات والتراث الشعبي الشامي شهراء الخريف، تشرين أول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر، صح. طيب نشوف إذا في أجوبة من هذه الناحية لم أنتبه إليها، لا ما فيش. في المستمع الكريم، يا مركب الهند لأي مطرب بس تسجيل قديم، من الطالب؟ ياريت لو أبو حمد إذا سمح الوقت، إذا سمح الوقت. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
3: تفسيرات الشجن واعترافات المقام،
4: تترصد من لما كفغنا ودعاه الغرام.

بوح المعنى بأسرار الكلام.

الموال يعني من أب من ضمن الفنانين العرب الذين أبدعوا في أداء الموال؟ ناظم الغزالي. المواويل باللغة الفصحى أو باللهجة العامية، كان ناظم الغزالي أستاذ صراحة في هذا المجال. في موال نسمعكم اليوم للشاعر جعفر الحلي. جعفر الحلي شاعر عراقي. يا قامة الرشأ المهفهف ميلي بضماي منك لموضع التقبيل، فلقد زهوت بأدعج ومزجج ومفلج ومدرج وأسيلي. رشا أطل دمي وفي وجناته وبنانه أثر الدم المطلول. يا قاتلي باللحظ أول مرة أجهز بثانية على المقتول. مثل فديتك بي ولو بك مثلوا شمس الضحى، لم أرض بالتمثيل. فالظلم منك علي غير مذمم والصبر مني عنك غير جميل. نسمعها من ناظم الغزالي، إن شاء الله يعجبكم الموال.

Duro.

خلف وجنتيك وأنت في سكر الصبا وأنت في سكر الصبا

سقمي بها شكوى عليل شكوى عليل.

مكان من

0: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
1: سخر الصب من لماك فغنى ودعاه الغرام.
0: مواويل.
2: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
0: مواويل.
3: هيهات يا ابو الزنوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. جعفر الحلي اللي هو غنى من شعره من شعره ناظم الغزالي هو جعفر الحلي اسمه، هذا عاش في أواخر القرن 19 اللي هو 1837 سنة، توفي عمره 37 سنة، مولد 1860 وتوفي في 1897 رحمه الله. في تعليقات أبو يقين بيقول على طاري موال الفنان ناظم الغزالي، كلمة الرشق تعني صغير الغزال الرشيق وعيونه واسعة، وهو بهذا العمر يكون ساحر الجمال، اختيار الشعر كان رائع جدا، تحياتي أبو يقين. شكرا لك يا أبو يقين. تحياتي إلى إذاعة صوت الخليج، هذه رسالة من البحرين بس الاسم ياريت لو الاسم بيكون أكيد اسمك حلو أو اسمك، لا أدري مستمعة أو مستمع. محمد حسن يقول ما شاء الله مواويله كثيرة ناظم برع في مجال الموال. علي وجداد أبو أحمد عبد الحليم حافظ غنى في الكويت، شنو المناسبة؟ عبد الحليم حافظ الكويت كانت تدعو الكبار الفنانين العرب ليغنوا الأغنية الكويتية، منهم عبد الحليم حافظ، فدعي سنة 1965 إلى الكويت وعملوا له أغنية، الأغنية اللي كتبها وليد جعفر ولحنها عبد الحميد السيد يا هلي، وأغنية يا فرحة السمار، فسجل في الكويت هاتين الأغنيتين، وهذا هو السبب من في الزيارة، لأنه كانوا وديع الصافي ذهب ونجاح سلام و فريد الأطرش وكبار الفنانين العرب، وأم كلثوم راحت الكويت وعبد الوهاب أعتقد. نرغب تحياتي إلى دعاء صوت الخليج، نرغب في التواصل معكم لقاء والله بيشرفني يا حبيبي، بيشرفني إن شاء الله. لا تنسوا الفاصل الجميل كي نحب الحياة، ابن البادية الأردن. الحياة بوجود أمثالك جميلة وطيبة وتحب يا ابن البادية. اللي طلب تسجيل قديم يا مركب الهند، شوف لي تسجيل يا مركب الهند بس يكون مطرب قديم يا لو سمحت، ولا عليك أمر يا فيصل. في الأبيات اللي أرسلها علي خاطر النجادي، أنا خايف الوقت يمر وفي طلبات كثيرة يا علي، إذا بشوف إذا كان يسمح الوقت، إحنا كل يوم في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. رباب طلبتها أم حمد، على ذوقنا اخترت هذه الأغنية، إن شاء الله تعجبك يا أم حمد.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا لمازن صحح لي المعلومة. عبد الوهاب زار العراق، ذهب العراق صح مش الكويت. بيقول مازن أبو أحمد عبد الوهاب لم يأتي إلى الكويت ولم يغني فيها. شكرا يا مازن. في حسين السجواني يقول مقدمة الأغنية مجاوب يعني، شكرا لك يا حسين. طيب كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. عيسى سليطي طلب الله الله بالأمانة لحمد سنان.

الترمزيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. حمد سنان أصبح الآن الشيخ من بدري من زمان يعني، وترك مجال الغناء وأصبح داعية. وفي لقاءات معه وحوار مع الشيخ حمد سنان تحدث فيه عن تجربته في الانتقال من عالم الفن إلى الدعوة الإسلامية، ويقدم تقييما للإعلام الإسلامي والنشيد الإسلامي إلى آخره. في عبد الرحمن في مازن أجاب. طيب نسمع فيروز، لا نسمع مقدمة الأغنية. وفيروز طلبها عادل بوشيت، إن شاء الله ما بوشيه، إن شاء الله يكون متابع.

مقتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي لشاعرة شيخة الحكمي. على الكثيب تركت القلب محتضنا، رمل الحكايات هي لهفي على ألقي. على الكثيب تركت القلب محتضنا، رمل الحكايات يا لهفي على ألقي. وفي زقاق الهوى خلفت أفئدة من البياض تناجي ساكن الأفق. وعدت يا خطوتي الأولى وآخرها أطوف سبعا على الأطلال والطرق. يا رفقة الأمس يا ماض أتوق له، والليل يجمعنا في لعبة الطرق. يا طفلة الطين يا وجها أغيب به في نشرة العصر بين المرض والنبق. يا قمحة الحب يا غصن الأراك، ويا رملة الخبت الضمي ها هنا نزقي. يا جرة الماء جف القلب من تعابين، وما سوى الحبر يروي لهفة الورق. عن رفقة الدرب تاه الدرب وأسفي، يا شمعة الأنس دلينا أو احترقي. ما زلت من سفر أمضي إلى سفر، وعدت من أرق يفضي إلى أرقي. ريانة الحسن يا أرضا تركت بها قلبي، وعدت بلا روح ولا رمقي. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة. وهذه حياتي لعبد الكريم عبد القادر. لا، مقدمة الأغنية عفوا، مجرد نظرة من فيصل خلتني أتذكر. سعاد طلبت هذه حياتي لعبد الكريم عبد القادر.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في عادل بوشيت المقدمة عبد الرحمن الحداد خاتم الماس صح إن شاء الله عليكم. فشل فيصل في يعني بخصوص مقدمة الأغنية بعذر منكم جميعا. هذا العموري حسام لم أتواصل لمعرفتها. هي لعبد الرحمن الحداد فنان يمني كان مذيعا ودخل في مجال ونجح مطربا, توفي رحمة الله عليه مؤخرا. أغنية خاتم الماس. طيب في حسين السجواني يقول مقدمة الأغنية اليوم هي خاتم الماس لعبد الرحمن الحداد. شكرا يا حسين. في مين كمان؟ سعاد من الكويت, ابو احمد ابن البادية هذا اسمه ولا لقب؟ هذا لقب بس كويس ذكرتيني يا سعاد. يا ابن البادية يا ريت لو تبعت اسمك بكون افضل, احنا ما بنعتمد الالقاب بنعتمد الاسماء لو تكرمت. اكيد اسمك رائع يعني اكيد يعني, فالالقاب لا نستعمل لا نستعملها رجاء. ان شاء الله تكون متابع وسامع. في شكرا يا سعاد ذكرتيني والله. المقدمة لعبد الرحمن الحداد خاتم الماس هذا مازن صح يا مازن. الأغنية لعبد الرحمن الحداد حنان صح يا حنان. مين كمان؟ تحياتي لكم من النمسا منهل. إذا ضاق درب المرء وسعته همة فما خاب قلب باليقين توكل. شكرا يا منهل, تحية لك ولكل المغتربين في النمسا. فاطمة الوهيبي مقدمة الأغنية عبد الرحمن الحداد ليالي الهنا لا خاتم الماس. خاتم الماس اسم الأغنية. طيب مين كمان؟ علي وجداد الله يستر على الجواب. مقدمة الأغنية الفنان طلال مداح. غلط غلط مقدير وجدان بي أنا لا غلط يا علي. هي لعبد الرحمن الحداد خاتم الماس. محمد حسن الأغنية والله كأنها شامية يمكن مروان حسام الدين. لا هي لفنان يمني اسمه عبد الرحمن الحداد خاتم الماس اسم الأغنية. علي وجداد شوف الغريب يعني بيقول ما توقعت أنه يقول ما توقعت أنه جوابي غلط صح أبو أحمد؟ ما توقعت توقعت أنه جوابي غلط توقعت انه جوه غلط. طيب احنا طبعا اجلنا يعني الهدية ما فيش يوم الهدية لانه في اغاني لسه ما لم تذاع والوقت داركنا ادركنا. فاطمة الوهيبي طلبت يا ليل الليالي لعبد اللطيف التلباني. صح نسيت اقول نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل. انا نسيت معلش.

وصلنا فعلا إلى الهزيع الأخير من حلقة اليوم، وهذا طلب أحمد الحديثي أنه أقول الهزيع الأخير. شكرا. في أبو سعد طلب أيها الساقي لسليمة مراد.

كمان حنان تقول من زمان عن الهزيع الأخير. أنا مش عارف ليش والله ما الهزيع الأخير. احنا في الهزيع الأخير من حلقة اليوم. وفي سعاد بتسأل، شكرا يا سعاد على يعني مشاعرك الطيبة، بتسأل يعني بتقول انه يعني عينها دمعت، انه ونحن راجعين إن شاء الله يعني شهر سيتوقف البرنامج، وأنا مسافر. بتسأل مسافر وين؟ مسافر مصر الحبيبة، الإسكندرية، مطار الإسكندرية، مطار برج العرب اسمه أعتقد اسمه. وسنعود إن شاء الله، سنعود إن شاء الله. مين في عبد الله أحمد مسعد طلب تخصمني حبة لعزيزة جلال.

0: أبو حمد طلب يا مركب الهند بصوت مطرب قديم، فهو طبعا صاحبها سالم راشد الصوري من رواد الطرب في الخليج العربي، هو فنان عماني، الفنان العماني الكبير سالم بن راشد الصوري. أغنية يا مركب الهند من أشهر أعمال الفنان والملحن العماني الراحل سالم بن راشد الصوري، وكلماتها تعود للشاعر اليمني التاريخي يحيى عمر الجمالي. الشاعر يحيى عمر اليافعي، الفنان سالم بن راشد الصوري، مطرب وملحن عماني بارز في مدينة صور. تاريخ التسجيل سجلها وسجل لها أسطوانات في الهند عام 1945. نسمع يا مركب الهند سالم بن راشد الصوري.
1: يا كحيل

0: عمالتي يحيى قمر حملين وصار تعبان من شانك وتجيب وصولك والهزامين.
1: وصلنا للأغنية الأخيرة وأشكر علي وجداد وسعاد وأبو سعد أرسل كلمات جميلة لبرنامجنا العزيز. سيغيب صوتكم شهرا لكن حضوركم سيبقى في قلوبنا كل يوم. سنفتقد تلك اللحظات التي اعتدنا أن تبدأ وتنتهي معكم وسننتظر عودتكم كما ينتظر الفجر بعد ليل طويل. شكرا شكرا يا أبا سعد, شكرا يا علي وجداد. والحزين كأني بفقد عزيز, الله لا يحرمك من غالي يا علي وجد. شكرا لك, شكرا لسعاد, شكرا لكم مستمعين الكرام. وصلنا للأغنية الأخيرة, ليت بيض الأماني اللي محمد أبو نصار اللي طلبها عبد المؤمن القدسي وطلب أن تكون أغنية الختام لحلقة اليوم. في فاطمة الوهيبي تقول يا مركب الهند غناها قديما الفنان عويد عبد الله حبريش. شكرا يا فاطمة, شكرا جزيلا. إذن مع نترككم مع أغنية محمد أبو نصار ليت بعض الأماني أبيض الأماني التي طلبها عبد المؤمن القدسي, إن شاء الله يكون متابع. إذن معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو, يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم, في أمان الله.

0: له أسرار.
1: سايب في البحر سبي
0: نغم على أوتار. معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: قلب باطل وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

احنا معاكم على الهواء من 5 لـ 6 مساء يوم ثلاثاء لطيف عليكم يا احلى مستمعين مستمعي اذاعه الاصوات صوت الخليج. امر تدلل انتم الاختيار. ابراهيم العزام التنفيذي يحييكم وخلف المايك عبد الله الهيل واحلى مساء لاحلى مستمعين مستمعي صوت الخليج والصوت صوتكم واحلى اغاني اكيد بتكون معاكم على الهواء في هالساعه.

ومن لنا غيركم يا احلى مستمعين، حياكم الله سال الهوى من الحين لست المساء. ابراهيم العزاوي وعبد الله الهيل نحييكم، شاركونا بكافه اغانيكم اختياراتكم اهداءاتكم وكذلك على الواتساب 440 30000، وتابعونا كذلك على الهوى عبر منصه اكس.

وابتدى الاستهلال مع البرنامج من خلال هذا المقسوم الشرقي بصوت شيرين عبد الوهاب ومش عايزة غيرك انت من اجمل الاغاني. اذا حياكم الله ومن الرسائل الجميلة اللي جاتنا وعليكم السلام، ويبون يسمعون الفنان الكبير عبد الله رويشد ويا زينة الحلوين من عيسى الصليطي ولا يهمك يا عيسى، وايضا تحياتنا لك يا احمد مسد من اليمن ايضا يبي يسمع عبد الله رويشد ايه الحكاية. هاي فرصة نقول للمطرب عشان ما نزعل حد ما يصير نكررها في البرنامج، لكن بنكررها لكم عادي في الساعة الثانية ساعة أغانيكم من 6 إلى 7. يعني الحين في هالساعة بنلبي اختيار عيسى الصليطي مع الأغنية الجميلة لعبد الله رويشد يا زينة الحلوين. نبي أغنية تحمل كلمة معاك، وايد أغاني فيها كلمة معاك، شاركونا بأغنية تحمل كلمة معاك عبر الواتساب 440-30000 زائد منصة إكس. في دايما معاك، في معاك انت مضى عمري، وايد أغنيات، خلنا ننعش ذكرتكم شوي وتشاركونا.

مع جديد كاظم السهر استمتعنا بهالأغنية اللي أجيبك. اليوم بشكل كبير عبدالله رويشد مطلوب أيضا، يبون لرحلتي سلافة من بغداد، فبنشوف لأن أكثر من أغنية لعبدالله رويشد بنحاول نرضي جميع الأذواق. حياك الله يا أبو مثايل من سلطنة عمان، يليت تشوف أغنية ثانية وما يصير خاطرك إلا طيب. وحياك الله أعتقد سليمان العاصي أيضا بيسع عبدالله رويشد لمني بشوق. وصلنا 5 طلبات، يعني احنا بنحاول نلبي أغنيتين لعبدالله رويشد مش أكثر. حياكم الله. وأيضا محمد فؤاد مطلوب في الحب الحقيقي من علي وجداد إن شاء الله. وحول أغنية تحمل كلمة معك يقول لي علي موسى فضل شاكر إلا وأنا معك، ويبي يسمع غربي هواكم الرحمة. رياض تحياتنا لك يا علي موسى. أيضا رحاب تقولي وأخرتها معاك من أجمل أغنيات إليسا، وتبي تسمع لإليسا من جديدها من أول السطر. لكن الحين شو رايكم نسمعكم الألحان القديمة والشجية لعبدالله رويشد يقول فيها يا زينة الحلوين، واختيار عيسى الصليطي. وتحياتنا لكم يا نور تهدي كل مستمعين من قطر أغنية أمي مطالب مش حتسبني إن شاء الله ولا يهمك، اللون المصري الجميل بصوت أمي مطالب. نسمع اختيارك عيسى الصليطي مع عبدالله رويشد ويا زينة الحلوين.

حياكم الله في آمر تدلل ومستمتعين معاكم ومع كافة طلباتكم في البرنامج، وباللبي كل الطلبات، ونبيكم تشاركونا في أغنية تحمل كلمة معاك يا أحلى مستمعين، فننتظر مشاركتكم الجميلة. الحين نسمعكم اختيار مستمعتنا رحاب اللي تبي تسمعنا من ألبوم الفنانة إليسا الأخير، أغنية جميلة بعنوان من أول السطر. وعلى طاري الفنانة إليسا، طرحت فيديو كليب جديد بعنوان لعبة الأيام، والكليب يعتبر موضوع إنساني والصورة إنسانية تمثل الاتحاد وحب الشعب والبساطة من خلال صورة لبنان الجميل. من أول السطر كتب كلماتها أسامة مصطفى ولحنها سامر أبو طالب، فيها طرح جديد للمواضيع وفيها كلمات حلوة وصوت جميل وألحان أجمل.

وما زلنا معاكم من البداية في آمر تدلل ومستمتعين بكافة الطلبات والاختيارات الجميلة. تحياتنا لك عبير الهاجي من عمان، تهدي الأخت والصديقة زينب أجمل الأغاني. بس شوفي أغنية ثانية وما يصير خاطرك إلا طيب، وقلنا الإهداء الجميل على الهواء أتمنى أنه وصل. لكن الحين إيش رأيكم نسمعكم اختيار فهد عبر منصة إكس، بيودينا من أجمل أغنيات عبد الكريم القادر في بداية الألفية. فنان الكبير هذا الصوت الجريح الراحل عبد الكريم عبد القادر يقول هذه حياتي وانت حر بحياتك.

عامر تدلل سؤال تحياتا ليش تقول حول أغنية كلمة معاك في الأغاني تقول أغنية أنغام عمري معاك وحابة تسمع جديد أحلام الفنان أحلام في سرك في بير إن شاء الله ولا يهمك لكن إيش رأيكم الحين نلبي اختيار مستمعتنا عبير الهاجي من عمان تهدي الصديقة زينب أغنية فزيت من نومي للراحلة ذكرى نستمتع

أغانيكم اليوم متنوعة وطلبات جميلة إحنا مستمعين. بولورا من مسقط بيودينا مع الفنانة نوال في القلب يفداك، وأيضا تهنئة لأفراح العبادلة حيث يقولون ألف مبروك لعبد العزيز بن عيسى بن محمد العبيدلي، إن شاء الله باكر عرسه في مجمع قاعات الوكرة قاعة رقم 1، وبالرفاء والبنين، والله يوفقك يا عبد العزيز العبيدلي وألف مبروك إن شاء الله. الحين ايش رايكم اللي بهذا الاختيار مع ذوق من التسعينات يانا والفنان الجميل محمد فؤاد والحب الحقيقي من اجمل الاغنيات اللي تغنت.

في آمر تدلل في اختيار حق فهد الدجبيزي. بنشوف أي أغنية أنا وإبراهيم نتفق، يا صبت المحب أو لو ذنبك، من الأغاني القديمة اللي تعتبر من 20 سنة حق فهد الدجبيزي في ألبوم، أعتقد ألبوم ليش إن شاء الله. ولا يهمك مستمعنا سعود، راح نلبي واحد من هالاختيارين وما يصير خاطرك اللي طيب. سعود تغيرين الأغنية أن عليها بعض التعديلات وما يصير خاطرك إلا طيب، نفس المطربة تبين أو أغنية ثانية ما يصير خاطرك إلا طيب. حش كل إبراهيم أغنية، نسمع أغنية جميلة للفنانة أميمة طالب، نستمتع معاكم اختيار نور من قطر ونسمج أميمة طالب قلت مش حتسبني.

شاء الله لقيت الأغنية بدون ما أسأل المنفذ إبراهيم شنو الأغنية الجاية، عرفتها على طول. نستمتع باختيار مستمعنا من عمان، يبي يودينا مع الفنانة نوال بلورة من مسقط، والقلب يفداك من الحان مشعل العروي. نسمع هاللون الخبيتي الجميل بصوت الفنانة أم حنين نوال.

والقلب يبداكم يا أحلى مستمعين مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج، سعيدين بتواصلكم معانا. والسعاد إن شاء الله اللي باختيارك الآن وفورا، والإهداء يوصل حق بنت أخوك سارة الله يحفظها ويحرسكم من العين أنت وعائلتك الكريمة. ونسمع فضل شاكر وإلا وأنا معاك، اختيار سعاد من الكويت.

نقول مع فضل شاكر الله وروح مستمتعين بإحساس العالي. يا سعاد يعطيك العافية على هذا الاختيار الجميل. الحين نسمعكم اختيار مستمعتنا يمنى من قطر، تحياتنا لك. تبي تودينا مع صوت الأرطال المداح في أجمل أغنياته والسكوت أرحم.

إذن شاركونا حول موضوع أغنية تحمل كلمة معاك يا أحلى مستمعين، وإحنا معاكم على الهواء في آخر ربع ساعة تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء. أبو خالد أصيل هميم طلعت أمس في سر الحياة، بشوف أغنية ثانية لها أو مطرب ثاني ويصير خاطرك إلا طيب يا أبو خالد. الحين إيش رأيكم اللي باختيار علي موسى بيودينا مع غربي هواكم يا أهل الدوحة، اختيار جميل مع الفنانة رحمة رياض.

الأصوات الجياشة أنتوا تختارونها وتشكلون منوعاتكم بيتكم يا إحنا مستمعين مستمعات الأصوات صوت الخليج حبيبي لا لصوت رائع سعد الفهد بهالأغنية الرائعة واختيار عبادي من قطر.

حياك الله أخونا حمد من قطر، بس للأسف شوف لك مطرب ثاني وما يصير خاطر كله طيب. شكرا لك من اليمن عبد الله أحمد على كلماتك الطيبة، وإن شاء الله ما راح ننساك في الساعة الثانية. اللي بيلبي طلبك أكيد عمر العيسى، هو بيرافقكم في الساعة الثانية ساعة أغانيكم. حياكم الله في آمر تدلل، والحين سمعكم هالأغنية الجميلة مع الفنانة أحلام من جلسات صوت الخليج في وش ذكرك حب انطوت الليالي من جلسات صوت الخليج. على هالأغنية أقول لكم مع السلامة. إبراهيم العزام من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. إن شاء الله الاختيارات بيلبيها لكم عمر العيسى في الساعة الثانية بيرافقكم في أغانيكم. باكر نفس الموعد ونلتقيكم على خير أعزائنا المستمعين، مع السلامة.

وداعة وداعة قلبي بدينك وداعة ألا يا شين وقفات الوداعي كثير البعد عنك لو ساعة أحس بغيبتك العمر ضاعي أنا مركب مسيرة هي شراعة وأنتي يا بعد عيني شراعي أنا سلمت روحي لك وداعة عسى ألقاك من بعد الوداعي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين، إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر للجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان التواصل مع برامجنا أيضا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول التردد 99.4، الكويت 102.4، البصرة التردد 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا جميعا في أحسن حال وأهدى إبال. وبنبدأ اليوم إحنا بنتكلم عن الحب كثيرا، بنتكلم عن العاطفة كثيرا، خاصة عاطفة الحب. والحب طبعا في تصديق وفي تكذيب، يعني لما بيخطب العريس يعني ما بيخليش شيء يعني سمات حلوة إلا يحطها في حاله يعني، والعروس كذلك كل الصفات الحميدة والجميلة إلى آخره. بعد الزواج بفترة نسبية مرات يعني شهور ومرات سنين، لما تبدأ المشاعر الحقيقية تظهر ويتبين أنه في كثير من المشاعر كانت كاذبة أو مش صحيحة أو مبالغ فيها يعني. لذلك دائما بتتحول المسائل في كثير من الأحيان إلى أنه هذه العلاقة الجميلة الرومانسية الحلوة أو العاطفية الراقية الرائعة فيها كثير من الكذب أو من المزاودات أو من المبالغات أو في إخفاء حاجات كثيرة يعني دون البوح بها. هذا ما لخصته هذه الأغنية، أغنية الاستهلال لملحم بركات.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. الكذب في حياتنا موجود يعني لو يعني حابب تسمع أحلى كلام يعني أجمل كلام وأروع كلام من شخص حابب لما يتكلم عن نفسه هتسمع كلام درر شيء رائع. خليه بس يتكلم عن نفسه. فالصدق نسبي جدا جدا, صدق صعب ومر لا يحتمله إلا الشجعان والكبار اللي يستطيعون الوقوف بثبات وجرأة أمام أخطائهم وأمام عيوبهم. لكن يعني الشخصيات شوي اللي بتعاني من شوية حاجات تخفي الكثير وتظهر القليل من الحقائق طبعا. والأغنية بما أنها وعاء لثقافة الإنسان أو لطبائع الإنسان أو لتكوين الإنسان, أحلام وآمال وخيبات وأشياء, فتجد أنه بيطغى عليها الكذب نسبيا أو المبالغة. لذلك تجد في الشعر العربي من أغراض الشعر المدح في مبالغة, تجد في يعني في مبالغة مش صحيح يعني. ولذلك قيل أعذب الشعر أكذبه أو أكذب الشعر أعذبه. طيب بلاش أطول عليكم, نسمع صباح بيقولوا لي توبي, طلبها جمال محمد من عمان.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عبد المؤمن القدسي طلب عبد الكريم عبد القادر في أغنية محال، بس عبد الكريم موجود في حلقة اليوم. اللي طلب عبد الكريم سعاد طلبت أغنية هذه حياتي لعبد الكريم عبد القادر، فممكن تغير عبد المؤمن القدسي أو تنضم إلى سعاد وتسمع ما طلبت لعبد الكريم. أبو هيثم طلب أيام اللولو سميرة توفيق. حنان من أمس كانت طالبة أول وآخر حبيب لبليغ حمدي على العود، بالأمس نزلنا الأغنية، أخذت وقت في التنزيل وصار التنزيل متأخر أصلا، فخليناها لليوم إن شاء الله حنان تكون متابعة. حسين فاعوري من الأردن طلب اغنم زمانك وما حددش لمين، غناها عوض الدوخي، غناها فيصل علوي، غناها كثير، أنا اخترت فيصل علوي إن شاء الله تعجبك يا حسين فاعوري من الأردن. أحمد الحديثي طلب إجري إجري لعبد الوهاب. أبو مثايل طلب خيوه لسعدون جابر. مازن طلب حب العزيز الربع بقرش عبد العزيز محمود. أم حما طلبت رباب على ذوقنا، اخترت جبرني الشوق. عيسى سليطي طلب هلا بالأمانة حمد سنان. عادل ببشيط طلب إن شاء الله ما بشي فيروز. سعاد طلبت هذه حياتي عبد الكريم عبد القادر. فاطمة الوهيبي طلبت ليل الليالي لعبد اللطيف التلباني. أبو سعد طلب أيها الساقي لسليمة مراد. العموري حسام طلب يا ويلي من حبه لفريد الأطرش. عبد الله أحمد مسعد طلب تخصمني حبة عزيزة جلال. علي وجداد طلب أنا يا طير ضيعني نصيبي لفؤاد سالم. أنا بس قلت لك عن حاجات كثير لما بتعمل حاجة صح يا علي وجدات. كاتب ضيعني بالضاد، ضيعني يا أنا يا طير ضيعني نصيب. يا سلام عليك، مهتم في اللغة ومهتم في حرف الضاد، لأن لغتنا هي لغة الضاد. مش كاتب مثلا أنا يا طير ضيعني نصيبي كما يعني هو معتاد، لا أنا يا طير ضيعني. خلص بس بحسب لك كم صح في أجوبتك اللي كانوا غلط، حوالي 5 أو 10 ممكن. وين وصلنا؟ طيب نسمع الآن سميرة توفيق في أيام اللولو، طلبها أبو هيثم.

في أيام اللولو أغنية من كلمات وألحان الملحن اللبناني إلي شويري، إلي شويري اللي بغني يا بلح زغلولي، ألحانه برضو، هو ملحن ومطرب لبناني، هو اللي أنتج وألحن وألف ألف ولحن وأنتج أغنية أيام اللولو سنة 1986 عن قصة إنسان غني تتغير أحواله فيبتعد عنه الناس. تسببت في خلاف فني بين صانعها ومطرباتها أو مطربتيها. كتب إلي شويري الأغنية ولحنها خصيصا للفنانة صباح. سمعت الفنانة سميرة توفيق الأغنية صدفة بمنزل الملحن فطلبت أخذها، ورغم رفضه لكونه وعد صباح بها، وكانت وقتها صباح مسافرة، غنتها سميرة على المسرح قبل إصدارها رسميا، وبالتالي زعلت صباح. سبقت صباح طبعا بتسجيل الأغنية في الاستوديو، وهذا أدى إلى وقوع خلاف فني بين الثلاثي، بين الملحن، بين إلي شويري وصباح وسميرة توفيق، وبقيت الأغنية مرتبطة بالشحرورة كأحد أبرز أعمالها الخالدة. اليوم أنتم سمعتوها بصوت سميرة توفيق، لأن صباح كانت موجودة في حلقة اليوم بالأغنية اللي أعجبت أحمد الحديثي، وبيقول بيقول خرافي هذا لحن أغنية بيقولوا لي توب. هي الأغنية اسمها عاش أو غلبانة، اسمها عاش أو غلبانة، كلمات أحمد حمزة محمد حمزة والحان بليغ حمدي، كلمات محمد حمزة والحان بليغ حمدي. ومحمد حمزة وبليغ حمدي عملوا ثنائي كثير في أغاني لعبد الحليم، زي أي دمعة حزن، زي موعود، زي الهوى، مداح الأمر. محمد حمزة كثير عمل، محمد حمزة وبليغ حمدي. في علي خاطر النجادي يقول تأخرت عليكم على غير العادة، هل يمكنني طلب أغنية؟ يمكنك إذا سمح الوقت، لأنه أصبح لدينا الآن عدد كبير من الأغنيات، لكن سأكتب ما تطلبه يا علي خاطر النجادي. علي خاطر النجادي تفضل بطلب أغنيتك، بسجلها إذا سمح الوقت إن شاء الله نبثها. نسمع بليغ على العود، وهذا ما طلبته حنان من أمس، إن شاء الله حنان بس تكون متابعة، طلبت أول وآخر حبيب بليغ حمدي على العود.

تجيب وتبعد أقول يجيب ويحكوا عنك يحكوا عنك كلام غريب واسمع أستغرب

0: Prego.
1: المعذرة، ودنا اللي هي الأغنية مدتها 30 دقيقة أو 37 دقيقة يا حنان، ولكن اعذرينا، موعد كلمة في أغنية أزف، وإن شاء الله تكوني استمعتي يا حنان. اليوم الأغنية اللي فيها الكلمة لوديع الصافي، نسمع الأغنية نتوقف عند الكلمة.

هاي هاي هاي هاي محلى يا سليمان من الطي هاي هاي هاي هاي زينة يا شيخ المعمر جي هاي هاي هاي

الزن عاتبتها. سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة ليه هي. وسألنا الحلو شو بتطلب؟

0: وردي بتفاح برمان تحلى حمار وتضوي قمار وعم انت معلم العمار وعم يا معلم العمار وعمي حار.
1: دبرنا قبل تشارين دبرنا قبل تشارين. هذه الأغنية طبعا هي في أوريت طويل وفأحساس هي مفروض في تسجيل الأغنية لوحدها, ولكن الأغنية ضمن الأوريت فتوضعت طلبت من فيصل فتصرف يعني شال هي عمر يا معلم العمار وعمر حارتنا إلى آخره. عمر لك شي أوضة ودار بتعمر دنيتنا يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين. كلمة تشارين ماذا تعني في الأغنية؟ نسمعها كمان مرة.
0: يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين
1: كلمة تشارين ماذا تعني في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ووصلنا إلى فيصل علوي اللي طلبه, وحسين فاعوري طلب أغنية اغنم زمانك. إن شاء الله حسين فاعوري بالأردن متابع وسامع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم ثلاثاء رائع إن شاء الله. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين، يا عمار العمارين،
0: يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين. كلمة تشارين في الأغنية ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع خيو لسعدون جابر طلبها بمثايل من عمان.

0: الترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وفي المستمع الكريم عبد المؤمن القدسي غير إلى طلب بيض الأماني، ليت بيض الأماني للفنان المرحوم محمد أبو نصار، وطلب تكون أغنية الختام إن شاء الله يا عبد المؤمن. في محمد حسن بيقول الظاهر بيسأل عن قصيدة أيها الساقي، هي موشح، هي قصيدة للشاعر حافظ الشيرازي في القرن الرابع عشر، فبيقول ألم تغنيها أسمهان أو فنانة ليلى مراد؟ لا، هي غنتها سليمة مراد الفنانة العراقية الكبيرة زوجة ناظم الغزالي. وبعدين بيقول صباح السعادة وراحة البال، هذه الأغنية تنفع من النوادر، بيقصد أغنية بليغ حمدي، لما يعني بغني بليغ حمدي أول وآخر حبيب على العود اللي طلبتها حنان، طلبتها حنان أمس يا محمد. وأنا يعني آخر حلقات البرنامج قبل ما يبدأ شهر ثمانية، يعني آخر حلقات البرنامج يوم الخميس، احنا النوادر بنقدمها يوم الأحد، فما ينفع، أنا مسافر وبعدين البرنامج بيتوقف لمدة شهر، فإلى أن أعود يعني مثلا إن شاء الله، يعني فلازم نذيعها قبل يوم الخميس أو قبل يعني آخر حلقة، لهذا السبب أدعناها في هذا اليوم مش في نوادر. شوفي كمان أسئلة في المرسلة سندس الشبلي، تقول المقصود بسؤال اليوم هي بتجاوب، سندس بتجاوب إن شاء الله يا سندس. طيب خلينا نسمع حب العزيز الربع بقرش لعبد العزيز محمود اللي طلبها مازن، إن شاء الله مازن يكون متاع، بس نسمع قبلها كلمة في أغنية.
1: دبرنا قبل تشارين،
0: تشارين ما المقصود بها، ونسمع طلب مازن حب العزيز الربع بقرش لعبد العزيز محمود.

0: إلهام في خطر، تعالوا.
1: تربيات عبر أثير صوت الخليج، هي أغنية سينمائية يعني أغنية في فيلم. في أحمد الحديثي بيقول يا ريت نعرف ما هي قصة الكاتب مع هذه الأغنية، بيقصد أيام اللولو. أنا ذكرت القصة، يبدو أنت ما كنت متابع يا أحمد. الكاتب اللي هو إلي شويري، الملحن والمطرب اللبناني إلي شويري، وعمل مع فيروز، عمل مع الرحابنة، مسرحيات الرحابنة، في بعض مسرحيات الرحابنة، وهو ملحن ومطرب، وهو اللي لحن بيسمعوا بغني له مجموعة أغاني من ضمنها يا بلح زغلولي. هو لحن الأغنية لصباح، صباح سافرت الظاهر يعني، أو ما كانتش موجودة في لبنان، زارته في البيت أو في زارته سميرة توفيق، وسمعت الأغنية في بيته، فسمعتها منه يعني، كان بلحنها أو كان بلحنها، أو يمكن قالها أنه سمعك شيء عملته للصباح، سمعتها عجبتها جدا وأصرت تغنيها، رغم أنه حاول بقدر المستطاع أنه يعني يمنعها، لكن فاجأت الناس على المسرح بأنها غنتها دون إذن يعني. رجعت صباح وعرفت بالموضوع وزعلت وصار في مشكلة، المهم تصالحوا بعدين وتسامحوا يعني. هذه قصتها باختصار، قصة إذا سؤالك عن أغنية أيام اللولو. سمعنا كلمة في أغنية؟ طيب للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
2: يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين،
1: يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين. تشارين سعاد بدأت التهجئة، تاء شين تشارين، هو جمع تشرين، تشرين شهر تشرين، شهر تشرين أول تشرين ثاني، لأنه شهر تشرين أول تشرين ثاني في بلاد الشام هو شهور المطر والبيدخل المطر يعني. يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين، يعني قبل ما تشرين أول تشرين ثاني يدخلوا علينا، فيدخل علينا المطر، فبنكون بنينا خلصنا بناء يعني، أو خلص بناء قبل تشارين، قبل المطر، قبل موسم المطر، هذا هو المقصود بال محمد حسن، لا هذا أحمد الحديثي بيسأل عن قصة اجري اجري. هذه كانت في فيلم، وكان عبد العزيز، كان حسين السيد حاب يمثل، كان وسيم حسين السيد، فكان حاب يكون ممثل يعني، فكانوا بيفكروا في أغنية اجري اجري، عايزين حد يكتب الكلام، هو مستعجل رايح لحبيبته أو يعني في القصة في الفيلم يعني، فمحتاجين كلمات أغنية وهو في القطار رايح مستعجل لآخره، فأخبروا عبد الوهاب أنه في هذا حسين السيد شاعر، فقال له تكتب لي كلام على الموضوع هذا، كتب له إجري إجري وديني أو موصلني بالقطار، فعجبت عبد الوهاب، ومنها عبد الوهاب قال لحسين السيد خليك في الشعر وسيبك من التمثيل، فبقي في الشعر يكتب الشعر، لكنه مثل أكثر من فيلم في الأبيض والأسود اللي هو حسين السيد. هذا طيب وين رحنا الآن حتى ما لخبطكم. الأجوبة طبعا تحية للمستمع الكريم اللي أرسل رسالة يعني بيعتذر، أنه بيقول أنا كفيف البصر، أكتب عن طريق الذكاء الاصطناعي، ألتمس العذر منكم وأتمنى أني ما أكون ثقيل عليكم، مقدم البرنامج لك كامل التقدير وعظيم الاحترام، كل البرنامج كل طاقم الإذاعة تقبلوا تقديري واحترامي. وكان هو طلب أغنية عزيزة جلال بتخاصمني حبة، واسمه عبد الله أحمد مسعد من اليمن من الضالع. حياك الله يا عبد الله، وتؤمر أمر حبيبي. نعود للأجوبة. مازن، تشارين هما شهري، تشرين أول تشرين ثاني، أكتوبر ونوفمبر، اللي هم 10 و11 بالأرقام يعني، 10 و11، اللي هم أسماء بالسرياني وأسماء وهم تشرين أول تشرين ثاني، فهذه موسم المطر في بلاد الشام، بيدخل المطر يعني، فهو يعني يا عمار العمارين بيقول له ابني قبل التشرين، قبل تشارين، تشرين أول تشرين ثاني. طيب صحيح يا مازن. مين كمان؟ المستمع الكريم أبو فهد الراشد من الكويت، أعتقد تشارين المقصود بها تشرين، شهري تشرين أول تشرين ثاني، صح، أكتوبر ونوفمبر، بمعنى قبل دخول البرد الشديد، صح صح يا أبو فهد، يا أبا فهد الراشد من الكويت. أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة تشارين في اللهجة اللبنانية هي جمع كلمة تشرين، وتطلق تحديدا على شهري تشرين أول وتشرين ثاني أكتوبر، تشرين أول أكتوبر وتشرين ثاني نوفمبر، صح يا أبا هيثم، صح جميل. علي خاطر النجادي أرسل أبيات سأقرأها إن شاء الله. العموري حسام يقول الجواب تشرين في التقويم السرياني المستخدم في المشرق العربي، وهما تشرين الأول ويقابل شهر أكتوبر شهر 10، وتشرين الثاني ويقابل شهر نوفمبر شهر 11. صح يا العموري حسام، شكرا جزيلا حبيبي. في محمد الرميحي يقصد قبل شهر تشرين الأول والثاني، صح صح إن شاء الله عليكم. تشرين مقصود بها شهر أكتوبر أو نوفمبر، بالمعنى خلصني على بين هذول الشهر. هذا جواب أبو مثايل من سلطنة عمان، يعني خلصنا قبل البرد والمطر. في سندس الشبلي، سندس أم وسام، يا حياك الله يا أم وسام، أم وسام تقول السلام عليكم، المقصود بسؤال اليوم التشارين هي تشرين الأول والثاني، تكون شهر 10 و11 من السنة، صح معك صح. عادل ببشيت صباح الخير، إذا ممكن فيروز، طلب فيروز، يمكن البرد، أيوة البرد، بس تشارين هم شهر 10 وشهر 11. تشارين مين كمان؟ حنان، أنت سمعت طلبك يا حنان اليوم ولا زوغتي؟ إن شاء الله تكون سمعتي ما طلبتي. تقول هما شهر تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر، لذان يسبقان فصل الشتاء، وعبارة قبل تشارين تعني الاستعداد للبرد وإنجاز الأعمال قبل حلول الشتاء. شكرا لأغنية بليغ، شكرا يا حنان، الحمد لله أنك سمعتي. المقصود محمد حسن، المقصود تشرين الأول وتشرين الثاني والله أعلم، صح صح يا محمد. الحديثي أنا ذكرت موضوع إجري إجري أو إجري إجري. سعاد من الكويت، يمكن تشرين الأول والثاني، صح مش يمكن، أكيد يا سعاد. فاطمة الوهيبي، عبارة يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين، قبل تشرين، أي نداء شعبي أو تجاوز أدبي يحمل معنى طلب الحلول وإيجاد مخرج أو تدبير أمر عاجل قبل حلول شهري تشرين أكتوبر تشرين الأول وتشرين الثاني، وغالبا ما ترتبط ببدء المواسم الزراعية أو الاستعداد لفصل الشتاء، وهي مأخوذة من اللغة الآرامية السريانية الأصلية. شكرا يا فاطمة الوهيبي. كلمة تشرين هي جمع تشرين، والمقصود بها في الثقافات والتراث الشعبي الشامي شهراء الخريف تشرين أول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر، صح. طيب نشوف إذا في أجوبة من هذه الناحية لما أنتبه إليها، لا ما فيش. في المستمع الكريم، يا مركب الهند لأي مطرب بس تسجيل قديم، من الطالب؟ ياريت لو أبو حمد إذا سمح الوقت، إذا سمح الوقت. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
3: تفسيرات الشجن واعترافات المقام،
4: سكر الصب من لماك فغنى وجعاه الغرام.
3: مواويل،
5: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
3: مواويل،
6: هيهات يا ابو الزلوف.
3: بوح المعنى بأسرار الكلام،

الموال يعني من ضمن الفنانين العرب الذين أبدعوا في أداء الموال ناظم الغزالي. المواويل باللغة الفصحى أو باللهجة العامية، كان ناظم الغزالي أستاذ صراحة في هذا المجال. في موال نسمعكم إياه اليوم للشاعر جعفر الحلي. جعفر الحلي شاعر عراقي. يا قامة الرشأ المهفهف ميلي، بضماي منك لموضع التقبيل، فلقد زهوت بأدعج ومزجج ومفلج ومضرج وأسيل. رشا أطل دمي وفي وجناته وبنانه أثر الدم المطلول. يا قاتلي باللحظ أول مرة أجهز بثانية على المقتول. مثل فديتك بي ولو بك مثلوا شمس الضحى، لم أرض بالتمثيل. فالظلم منك علي غير مذمم، والصبر مني عنك غير جميل. نسمعها من ناظم الغزالي، إن شاء الله يعجبكم الموال.

خمس الضحى لم أرض بالتمثيل أتلو صحائف وجنتيك وأنت في سكر الصبا وأنت في سكر الصبا لم تدري بالتمثيل

سقمي بها شكوى عليل شكوى عليل.

شبهة لكنها في فرعك المسدول، وعلى قوامك من حور

0: مواويل.
1: هيهات يا ابو الذنوب.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. جعفر الحلي اللي هو غنى من شعره من شعره ناظم الغزالي هو جعفر الحلي اسمه، وهذا عاش في أواخر القرن التاسع عشر اللي هو 1837 سنة، توفي عمره 37 سنة، مولد 1860 وتوفي في 1897 رحمه الله. في تعليقات أبو يقين بيقول على طاري موال الفنان ناظم الغزالي، كلمة الرشا تعني صغير الغزال الرشيق وعيونه واسعة، وهو بهذا العمر يكون ساحر الجمال، اختيار الشعر كان رائع جدا، تحياتي أبو يقين. شكرا لك يا أبا يقين. تحياتي إلى إذاعة صوت الخليج، هذا رسالة من البحرين بس الاسم ياريت لو الاسم بيكون أكيد اسمك حلو أو اسمك لا أدري مستمعة أو مستمع. محمد حسن يقول ما شاء الله مواويله كثيرة ناظم، ناظم برع في مجال الموال. علي وجداد، أبو أحمد عبد الحليم حافظ غنى في الكويت، شنو المناسبة؟ عبد الحليم حافظ الكويت كانت تدعو الكبار الفنانين العرب ليغنوا الأغنية الكويتية، منهم عبد الحليم حافظ، فدعي سنة 1965 إلى الكويت وعملوا له أغنية، الأغنية اللي كتبها وليد جعفر ولحنها عبد الحميد السيد يا هلي، وأغنية يا فرحة السمار، فسجل في الكويت هاتين الأغنيتين. وهذا هو السبب من في الزيارة، لأنه كانوا وديع الصافي ذهب ونجاح سلام و فريد الأطرش وكبار الفنانين العرب، أم كلثوم راحت الكويت وعبد الوهاب أعتقد. نرغب تحياتي إلى إذاعة صوت الخليج، نرغب في التواصل معكم لقاء. والله بيشرفني يا حبيبي، بيشرفني إن شاء الله. لا تنسوا الفاصل الجميل كي نحب الحياة، ابن البادية الأردن. الحياة بوجود أمثالك جميلة وطيبة وتحب يا ابن البادية. اللي طلب تسجيل قديم يا مركب الهند، شوف لي تسجيل يا مركب الهند بس يكون مطرب قديم يا لو سمحت، ولا عليك أمر يا فيصل. في الأبيات اللي أرسلها علي خاطر النجادي، أنا خايف الوقت يمر وفي طلبات كثيرة يا علي، إذا بشوف إذا كان يسمح الوقت، إحنا كل يوم في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. رباب طلبتها أم حمد على ذوقنا، اخترت هذه الأغنية إن شاء الله تعجبك يا أم حمد.

العربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا لمازن صحح لي المعلومة. عبد الوهاب زار العراق، ذهب العراق صح مش الكويت. بيقول مازن أبو أحمد عبد الوهاب لم يأتي إلى الكويت ولم يغني فيها. شكرا يا مازن. في حسين السجواني يقول مقدمة الأغنية مجاوب يعني، شكرا لك يا حسين. طيب كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. عيسى صليطي طلب الله الله بالأمانة لحمد سنان.

الترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. حمد سنان أصبح الآن الشيخ من مدري من زمان، يعني هو ترك مجال الغناء وأصبح داعية، وفي لقاءات معه حوار مع الشيخ حمد سنان تحدث فيه عن تجربته في الانتقال من عالم الفن إلى الدعوة الإسلامية، ويقدم تقييما للإعلام الإسلامي والنشيد الإسلامي إلى آخره. في عبد الرحمن في مازن أجاب. طيب نسمع فيروز، لا نسمع مقدمة الأغنية. وفيروز طلبها عادل بوشيت، إن شاء الله ما بوشيه، إن شاء الله يكون متابع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي لشاعرة شيخة الحكمي: على الكثيب تركت القلب محتضنا، رمل الحكايات يا لهفي على ألقي. على الكثيب تركت القلب محتضنا، رمل الحكايات يا لهفي على ألقي. وفي زقاق الهوى خلفت أفئدة من البياض تناجي ساكن الأفق. وعدت يا خطوتي الأولى وآخرها أطوف سبعا على الأطلال والطرق. يا رفقة الأمس يا ماض أتوق له، والليل يجمعنا في لعبة الطرق. يا طفلة الطين يا وجها أغيب به في نشرة العصر بين المرخ والنبق. يا قمحة الحب يا غصن الأراك، ويا رملة الخبث ضمي ها هنا نزقي. يا جرة الماء جف القلب من تعب، وما سوى الحبر يروي لهفة الورق. عن رفقة الدرب تاه الدرب وأسفي، يا شمعة الأنس دلينا أو احترقي. ما زلت من سفر أمضي إلى سفر، وعدت من أرق يفضي إلى أرقي. ريانة الحسن يا أرضا تركت بها قلبي، وعدت بلا روح ولا رمقي. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة. وهذه حياتي لعبد الكريم عبد لا، مقدمة الأغنية عفوا، مجرد نظرة من فيصل خلتني أتذكر. سعاد طلبت هذه حياتي لعبد الكريم عبد القادر.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في عادل بوشيت المقدمة عبد الرحمن الحداد خاتم الماس صح إن شاء الله عليكم. فشل فيصل في يعني بخصوص مقدمة الأغنية بعذر منكم جميعا. هذا العموري حسام لم أتواصل لمعرفتها. هي عبد الرحمن الحداد فنان يمني كان مذيعا ودخل في مجال ونجح مطربا، توفي رحمة الله عليه مؤخرا. أغنية خاتم الماس. طيب في حسين السجواني يقول مقدمة الأغنية اليوم هي خاتم الماس لعبد الرحمن الحداد. شكرا يا حسين. في مين كمان؟ سعاد من الكويت، أبو أحمد ابن البادية هذا اسمه ولا لا؟ هذا لقب بس كويس ذكرتيني يا سعاد. يا ابن البادية يا ريت لو تبعث اسمك بكون أفضل، إحنا ما بنعتمد الألقاب بنعتمد الأسماء لو تكرمت، أكيد اسمك رائع يعني أكيد يعني، فالألقاب لا نستعملها رجاء. إن شاء الله تكون متابع وسامع. في شكرا يا سعاد ذكرتيني والله. المقدمة لعبد الرحمن الحداد خاتم الماس هذا مازن صح يا مازن. الأغنية لعبد الرحمن الحداد حنان صح يا حنان. مين كمان؟ تحياتي لكم من النمسا منهل. إذا ضاق درب المرء وسعته همة فما خاب قلب باليقين توكل. شكرا يا منهل، تحية لك ولكل المغتربين في النمسا. فاطمة الوهيبي مقدمة الأغنية عبد الرحمن الحداد ليالي الهنا خاتم الماس. خاتم الماس اسم الأغنية. طيب مين كمان؟ علي وجداد الله يستر على الجواب. مقدمة الأغنية الفنان طلال مداح. غلط مقادير وجدان بي أنا لا غلط يا علي. هي لعبد الرحمن الحداد خاتم الماس. محمد حسن الأغنية والله كأنها شامية يمكن مروان حسام الدين. لا هي لفنان يمني اسمه عبد الرحمن الحداد خاتم الماس اسم الأغنية. علي وجداد شوف الغريب يعني بيقول ما توقعت انه جوابي غلط صح ابو احمد سامح ما توقعت انه جوابي غلط. طيب احنا طبعا اجلنا يعني الهديه ما فيش يوم الهديه لانه في اغاني لسه ما لم تذاع والوقت ادركنا. فاطمه الوهيبي طلبت يا ليل الليالي لعبد اللطيف التلباني. صح نسيت أقول نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل. أنا نسيت معلش.

وصلنا فعلا إلى الهزيع الأخير من حلقة اليوم، وهذا طلب أحمد الحديث إنه أقول الهزيع الأخير. شكرا. في أبو سعد طلب أيها الساقي لسليمة مراد.

كمان حنان بتقول من زمان عن الهزيع الأخير. أنا مش عارف ليش والله ما الهزيع الأخير. احنا في الهزيع الأخير من حلقة اليوم. وفي سعاد بتسأل، شكرا يا سعاد على يعني مشاعرك الطيبة، بتسأل يعني بتقول انه يعني عينها دمعت، انه ونحن راجعين إن شاء الله يعني شهر سيتوقف البرنامج، وأنا مسافر. بتسأل مسافر وين؟ مسافر مصر الحبيبة، الإسكندرية، مطار الإسكندرية، مطار برج العرب اسمه أعتقد اسمه وسنعود إن شاء الله، سنعود إن شاء الله. مين في عبد الله أحمد مسعد طلب تخاصمني حبة لعزيزة جلال.

0: أبو حمد طلب يا مركب الهند بصوت مطرب قديم، فهو طبعا صاحبها سالم راشد الصوري من رواد الطرب في الخليج العربي، وفنان عماني، الفنان العماني الكبير سالم بن راشد الصوري. أغنية يا مركب الهند من أشهر أعمال الفنان والملحن العماني الراحل سالم بن راشد الصوري، وكلماتها تعود للشاعر اليمني التاريخي يحيى عمر الجمالي. الشاعر يحيى عمر اليافعي، الفنان سالم بن راشد الصوري، مطرب وملحن عماني بارز في مدينة صور. تاريخ التسجيل سجلها وسجل لها أسطوانات في الهند عام 1945. نسمع يا مركب الهند سالم راشد الصوري.
1: يحيى عمر قالك في زين، يحيى عمر قالك في زين، جالك بمن كحل عيانك ومن علمك ياك.

0: عملت يحيى قمر حملين صار تعبان من شانك ودي بوصولك
1: ولو زمين. وصلنا للأغنية الأخيرة وأشكر علي وجداد وسعاد وأبو سعد أرسل كلمات جميلة لبرنامجنا العزيز. سيغيب صوتكم شهرا لكن حضوركم سيبقى في قلوبنا كل يوم. سنفتقد تلك اللحظات التي اعتدنا أن تبدأ وتنتهي معكم وسننتظر عودتكم كما ينتظر الفجر بعد ليل طويل. شكرا شكرا يا أبا سعد, شكرا يا علي وجداد. الحزين كأني بفقد عزيز, الله لا يحرمك من غالي يا علي وجد. شكرا لك, شكرا لسعاد, شكرا لكم مستمعين الكرام. وصلنا للأغنية الأخيرة ليت بيض الأماني لمحمد أبو نصار اللي طلبها عبد المؤمن القدسي وطلب أن تكون أغنية الختام لحلقة اليوم. في فاطمة الوهيبي تقول يا مركب الهند غناها قديما الفنان عويض عبد الله حبريش. شكرا يا فاطمة, شكرا جزيلا. إذن مع نترككم مع أغنية محمد أبو نصار ليت بعض الأماني بيض الأماني التي طلبها عبد المؤمن القدسي, إن شاء الله يكون متابع. إذن معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو, حييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم, في أمان الله.

0: قلب له أسرار.
1: سايب في البحر سفي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطل.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات